0: اخ برچا من وريا يا مي يا سبيت بيطلونو
1: شفا و بيدنجي قندي مي بيچاي نهي واقش يا ديارة طابا خوب و مداري جيت كو بچرن نري بارة مري بارة لاوكو حيرانا بيجيت افين دار بين لسر كناري في بقرن بيدنجي هميت خون هميت خون نقر يا زاروك جيتيد نبلجيت دارك دورن شفا و بيدنجي هميت خون.

برجع من واليوم يوم ويوس بيت بي شبه وبيدنجية دلي مش سنجي من فري دونا سرطاكي داركي هربستري هربستري هربستري كبرو تراشي شار كرن ريباري مرابو سرخو هيفي جابت خوفا كرن بو او كيفي آوازي هو برين دارد ولوريني او چكولا او چخمرا كتيا

0: خدكم
1: روجانا لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتيانا كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقرا رزقاري خازا كور كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

أسرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

جيكم نوخو بعولي طاخو جوريان دادا فين فيكم نوخو بداب هفام دا ترسام كركي ترسيان سنة شابس كم عبدانا خدي ابن بيبرينيت.

تذكر كيك ناري سرقو فندم من ربنا خديم دبي خابت بي خال نشانت بقردني دبي محطة لخدي شوطيم لسر نارو كي

0: تا اوفيستينا باغچايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابادن رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبران دن نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: بيستينا بخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايك با فيجا اكسسوارات النافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمال و دريسنج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منتشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدف تني بو صدف يتشنكيو بها فركة ات موبيليات النافمال دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلتي فهمي زوقا موبيليات اوفيسا شي تدفل بو همي اوفيسات بردستا تا اوفيستي نبخشا هيا اهب باش ترين موبيليات بخشا هين ده هر الوري تستا كوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمال دريسنج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منتشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

بكابي من بين الوان التكت يا بشاري جزيرة تبدال سريم بين دايلم بيا مسكو عم برا هاي هاي إذا بنينو كانوا يكرونا أزبوزي روانا بريتنا حيوانتيا تجي قضيكي قضى حبنكي سطلي الأضاء قسلي خينا وينا بدا باراي تجي بشنا ورا زتبان تجي دقاتيك ابنا كيف ومهبتيا لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني قليتي أقالي جراكي نوبدنا

نفيت بحنا تلبيتين مول بماني او درناك زرزتوني غشي مدستي خول دستي دي بكي قهوه تقو بشيش براكي دا قبر رشيدون

أصارم تشتي تاتنا تخزانة تخزانة تماشتا حزدك خلق زنجيني أز بقربان خانة تانة لو خنا.

0: فيستي نابوغچايا هوب باش ترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري دستكافي افش لايكي با فيجو اكس
1: داريك نيتي روبشكاندا بوسي جاشتن نايب وسترون بلين بي ام دبليو اكس 5 ده ايس كريمن بكرا و ايكي بلاش
0: دمي بابا تهتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدر تنبو صدف

0: اوفيستي نابوغچايا اوهب باش ترين موبيليات دبوغچايت هاي دهار الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دن نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: نسیجه جواکا کردستانی بیتا تیگدانو ری شوان کسانا را یان دلی و جوان کسانا را بینا رخصاندن دا کو مرمیت خوید خراب جیب جیب
1: سیده سعید دیتنا ته حکومت هرم کردستانی چند شیای پستوانیا مادی معنوی و هر تشتکی دیتر بید پستوانیا بزین برای کردت ازیدی مسیحی و حتی دو ماهی که گیریم شیایه؟
0: حکومت حریم کردستانی پی برنامج و پلان هلبد چی وکو پروژه دین انجام دان چی وکو پلان دواند پاش روژی هول دن کو همو دور بی فرق جدایی همو پیک هات بی فرق جدایی بهرا خواه اش پروژه و خزمتا ها بنن
1: مثلا بو نمونه وکو چه پروژه؟
0: و ریگا و بانن پروژه آوینا پروژه الیکتریکینا پوتا پیدان پرستگه ده پیروز ده آینا اینا دامزران دنا پا خلک خدمات سرکی الوی بواری تینا پیشکش کرش خلک
1: پیدانه دورت بجین ازدیا پیتا پیهات یادان
0: دورت مید سر بحکومت هاریما کرسانی
1: بله
0: حکات بیا
1: یان چی گوت یه خطر از دین پیلن ورن نزدیم
0: تیره
1: اب بسرمانه
0: فرق جدایی نه و پیک هات آدنین نه و دوباره پیک هات آدنین پی امکانیاتو شیانت بر دست حکومت هریما کردستان زانی حکومت هریما کردستان جی چندین قیران را در باس بله حکومت و بتایب جناب سر و وزیران رزار مسئول بر زانی حول دپی شیانو امکانیاتت بر دست هر دورکا که پیتوی خزمتی بن آ دورای زیدیا بیا بسلمانا بیا کرستیانا بیا هر پیگاتا که دیبه او پروژیت پیتوی بین جیب جی کرن پیشیانا تین جیب جی کرنو چندین پروژیت ستراتیجی جی اتکل بی ولاتی ده تین جیب جی کرن شاهد نشوی گوتنی را الوی آلی جی مدوی اس آماشه من حیا جناب سرگ وزیران شرزگار بوید ازیدیت دست ده عشر بدمکو جناب وی سالا 2024 الهیوا هفت المحفله کی مزندل هولی را پایتخت را گهاندش بو را گهاندنا من حیک داراری و پشتوانیا جواکی رزگار بید دست داعش او بو اف دس سالا او منحا ابسر همو رزگار بید دست داعش دا تیتا توزیع کرن و جدای و یکیجی آسان کاری اش قطابید مید رزگار بید را چه قناغید خوندنید پیشی بنیان خواندنا بلندل سر آسته زانکو و ماستر و دکتورایا همو آسان کاری جوان راحتی نکرن کو کاربن خواندنا خوا تمام کنو زیده باری و یکیجی جنابوی بیر آنینا افسالا جنوسایدا میزی دیال هولیرا پایتخت دیدارکت گلوان کرو تکزی جی کرکو آلشیان دبه ویش و تخا مظلوم لیکری را ایتا پیشکش کرن هر بوارکی ها بی چلوی آلی بی چل آلی خزمتا مناطق مرا بی هیچ فرق و جدایگ نینا و ملوی بهورینا باشتر بونا باری آبوری حریم کردستانی و خزمت زیده ترش زیدیا و همو پیکاتت کردستانی را اینا پیشکش کرن بی فرق و جدایی و انشاءالله الوی خولا پرلمان جی او یاسایا باری کسایتیا ازیدیان کو نوها رشنفیساوی البردست وزارت اوقافا او جی بیتا اقرار کرن داکو پی دابو نریتو ریو رسمو تکست ازیدیاتی ازیدی جی کاربن المحاکم سر دریه بحالت دگریدائی باری کسایتی و گور تکست خواه کاربن سر دریه بکن وکو چارچو ویکی آسایی و انشاءالله دستور حریم کردستانی جی بیتا اقرار کرن وکو بلگنامه کا یاسایی کو مافید همو پی خاطت کردستانی تیدا
1: پراستی
0: بله انشاءالله عملوی باورینا چارا نویسه وی دستور جی حلبتی البردستا انشاءالله اف خولانویا پرلمان همتا کا جدی ببا و زندو باسکت خواه را ماله اش بو اقرار کرناوی وثیقه مهمه هکا همو جین و جیاره همو پیکاتا و وی هرمه ریکت خواه الچارچو وی آسایده وإن شاء الله سر كفتيانا أو دستور جي بيت إقرار كرا
1: أزدي بحثي إزيدياكم تشكو سيداكي هجاي إزيدية دف من أنكو وسطي كاسم شاخنا جنابيتها كو حكمتها هريما كردستاني أولا إزيديان بيش دقو يخو نهافتيا
0: نخير نخير يك نكاري نكولية
1: البستغاني حكومتها يكشت إنكارا بيشتب كات
0: يك نكاري نكولية الفيالي بكا الرزقرتني الأولى يزيديا رزقرتني الهمو أولد د هريما كردستاني دا وبلا فكرنا روشن بيجا يكتر قبول كرني وبراتي كو همو بيك هات محبتو براتي ومل بملي دي يكتر رولي خول أفادا كرنا في ولاتي دا بقرنو بهمو مافيت خويت روا وجيانا كب كرامات شاببن
1: سيداي سعيد الهمي محفلة الرينسنا الجفينا الكومبونا الخربابونا إيزيدي مسيحي بصرمان كاكي همي أولونا أبي أخفني إدبيجن وأفاكو جانبي تدبيجن أنوزم أفادي تشتش تهنا دي تكونا بجنش نشكا كيبا كابرايك دركت كابرايك دركت تصريح هكدا تصريح هكدا بجنشتي شلاجانا كي تناف ملتي دا بيدا كير او خبره وقت کن وین خو مشهور کن وین بین پیش برزنه داختنه که بردن کدا جار قدی بجا گود نکر کردی های از وینا بیشم بله
0: خود جناب تزانی اش دست پیکا حاتنا تیرورستی اوی دوری دوری بگشتی اف دور بر با حوزکا تندروگی و مجیهشکی کت و اجندایت گلک ولاتا تیکلی ویکی بون کو وتدروي وما جيهش كي اش اجندايت خويا تايبترا توظيف بكن وهل بد در دورت هريما كردستاني همو دجمنات يا ازمونا هريما كردستاني تكن بجاب هر اوايا كي بي ادوين درزكيل ديواري برايت يا بيك هاتت كردستاني بكن اولونت ان شاء الله ناشن هل بد بهبونا وعيكي وهزركا فكري وليكتيك هشتنكا مكوما يا سعيد ولا تخوا اللي يكتر قبول كرني البرايات يعني فهموا بيك هاتو وآينت ادفي ولاتي هلبت إن شاء الله نشن أو بيلانت قريشو أو نيتي خراب النيف بيك هاتت كردستاني دا جيب جيكن تزاني براستي أزمونا كردستاني وأزمونا حكمرانيا كردستاني وهبونا قواركي كردستاني كو أو ولات هاتي چار پار چكرين النف چند ولات داگير کردا و نف سرخبونك الفي قواري دا پيدا بويا همو هاولت دجمنت ملت كورد چل نافخوبن چه الدروا اون كو هرديم دبراكي بيخنا نيفا بيك هاتت كردستاني نيفا آينت كردستاني لوما هر دليفيك هاتا پيش محاولات كن هكا زعرا خوا بريجن ان شاء الله
1: ملاتي يزيدي روشن بيري يزيدي بيش هند الزانة بجانا
0: هل بعد روشن بيري يزيدي انسان تيغ هشتينا انسان شهر زاينا المرمد خرابت دجمنو نحازا تيدغا هين زانن دستد پالدر هينا البشت جيب جي كرنا فان پيلانا دا درس كرنا درزال نيفا برايت نيفا ديواري برايت يا آینو نتوید کردستانی دا عملوی باورینا او مرمیت خراب چه آوائی سرگه ناگرن دیسان ام تکزیه چارا سریا بنگهین یان معالجه جزریل چارچووی یاسای دادکنو عملوی باورینا انشاءالله حکومت آریم ما کردستانی الویالی دا دریغی ناگ
1: تا بیجین چارچووی آخفتنا خودا یا جانبتا دا گوداری که من دکتی بینی لدفخونی بیجین چشنه که گله که قطابی وقت حس کردن چین خواندن کردی بخوین جناب تا چه گود؟ عشق زمان دایکی اوه گروه ویه اوه دلیل وی چنده دیهین جارا کادی تر کنا بجین میجو جارا کادی دوباره گتب کو اف اولو اف بجین ازیدی کردت رسنن کردت رسنن
0: الو درس بجمتا ازیدیا با جگا گلک مزنده حتا کو کلتوره ملت کورد ئۆلا ڕەسە ناملەتێ کورد زمانی دایکێ بپارێزن تزانی ئێزیدی بەر نەک هەفتی و چار فەرمانە ڕەنگە بەر سەدێت فەرمانە کەتینە لێ هەتانوهان نەدەست زمانی خۆبەردانە نەش کەلتورە خوا نەش بیر و باوەێت باو و باپیرێت خوا نەژوی ئاینی هەکا ڕۆژەکەش ڕۆژە ملەتێ کورد هەمووی باوەریاخوا پیانی بڕاستی ئەدێ دوێ ئەف هەلوستی ئێزیدیا و ئەف هەلوستی ئێزیدیا ئەشعالی سەرکردایەتیا کوردستانی بە بتایبێت جەنابێ سەرۆک بەرزانی و سەرۆک و مەرجەعی ملەتی کوردا بەرستێتە ڕاگرتن و هەردیم جەنابێوی تەکەزیێ ئەلڤیالیتکە بیژێ ئەزنا فەراغەکێ بیژم ڕەسەنترین کورد ئێزیدینە یان کۆکە کوردایەتی ئێزیدینە بەڵکو دیرۆک شاهداکو و ئێزیدیا ئەف ئۆل پاراستیە ئەف کەلتور پاراستیە ئەف زمان پاراستیە
1: سەیدا زمانێ ئێزیدیا کوردیە تۆقۆسێت وا کوردینە نوێژێت وا کوردینە پەرزگایەت وا کوردینە هەمیتی حەتتا کەلتۆر و جلوبەرکێت واژی ڕاستە کەلتۆرەکە گریدای ئێزیدیانە بەسەفە مگوتی هەمی کوردینە یعنی ئەبە ئەە باشترین نکونه دلیلە گرۆڤەیە جانابێتە سەرێ چەندیشی ئاخفت
0: ئێزیدی دیم داخوازیا ئێزیدیا ئەوەکو تایبەتمەندیا وانە ئاینیا پاراستی بێ وەکو دۆ گەل هەموو کوردستانیا برایەتی ڕۆلی خۆل ئاواکردنەوی وڵاتیدا ببینن و ئەف تایبەتمەندیژی چارچۆڤێ یاسایدا گاوێت خورد هاتیناویتن و ئەملوێ بەهۆریێنە حکوومەتە هەرێما کوردستانی وێ یاسایەت هی مکومتر ئقرارکە داکو و دلتەسەلیە نەکەش ئێزیدیا بتنێرە بەلکوش هەموو پێ کاتیت کوردستانی ڕا پەیدا بگەک و مافێوانێ ڕەواڵ چارچۆڤێ یاسایدای ئیپاراستیە و هیچ ئاوایەکی نایەتە قبولکردن و ڕۆژەکەش ڕۆژان نەزلمەکل ئێزیدیا بێنە هەر پێکهاتەکە دیا کوردستانی بێ بەلکو ڕێ و زمینەوێش وانڕێتە خۆشکردن و کارەبن ژیانەکە کەرامەت و بەختەوەرلوی وڵاتیدا ببنە سەر و دلتەسەل بنش پاشە ڕۆژە نەفشێت داهاتیش
1: بۆ پتر دەست بە ئینانە مافێت برا کوردیت ئێزیدی هەوە چاوەشە پتر بێژین حکوومەتی پیاگەدار بکەن یان ژی بنوێ سارە کەپچە ڕەنگێکی هەبی چکچە بە چێ پێشنیار و بۆ چۆن و بۆ پتر دەستڤێنانە مافێت ئێزیدیان هەوە ڕەوانەی بژین حکوومەتارێ
0: کوردستانێ
1: بێتە پەسەندکردن لە پەرلەمانی قرارێک پێ دەرکەبێت
0: هەلبەت هەموو مەحفەلێت مەزن بن هەلکەفت بنیان بێ هەلکەفت بنگی لالشش دەستپێکە دامەزراندنا خۆدەل ساڵە 1993 بەردەوام ڕاستپاردەیان تەوسیاتە پێشنیارە بلندتکە سەرکردایەتیا کوردستانی ڕا سەبارەت دابینکردنا مافێت ڕەوایەت ئێزیدیا و سەبارەت گێڕانە ڕۆلێوان ئیدارەکردنا مەفسەلێت ڕێبەبرنا ئیدارەکردنێ و حکومڕانیا وی وڵاتی بێت چل سەر ئاستێ هەرێما کوردستانی چل سەر ئاستێ حکوومەتە فیدرال بێت دیزان یەکش داخوازیت هەر سەرەکی نەکێت پێکهاتی ئێزیدی بەلکو هەموو پێکهاتێت کوردستانی و عێراقی ئەوە کو دادپەروەریا جڤاکی سەدی سەد بێتە جێبجێکردن داکو هەر کەسەك پێیشیانێت خوا هەر پێکهاتەکە هەر تاکەکی وی وڵاتی کاربێ مافێت خۆیت ڕەواشا بێ هیچ فەرق و جدایەك و ئەموێ بەهوەریێنە گاوێت خۆرتل وی بواریدا هاتیناویتن و ڕۆژ بڕۆژ گاوێت

0: جوامیرہ، دوربینہ،
1: بله
0: حضر وکریہ، اب ہیچ آوایا کی رینا دا وان کسانت نبر پرسیار و کسانت خراب کار و کسانت ری خوش کرستی رو ری را کو جی خوال الوی ولاتی دا بگرد
1: جارکاتی تو بخیر بی سرچوا سیدا سعید زور سپاس بو جنابتا من كيف بجنابت هاتو ابي ابي ديدار الجل جنابت بلا قدر وبين الخشبي في چند ماتين دو مايكا خلق بجارش برنامه ايكش خلقي حتى جارك ديمي وانا كي ديتر حتى ويدمي خاطره وخدي جل هوا بيت